وش ما تشوفاش سيار سائش كوفاش أخق فتخ ووا أخشتا فياتك أحاتك إخ خطلتا إتشوكك.